عند الثورة وزمروا ما يجب أحساب سلوسي برمتينيا سلسطان وسلوك ونسات وزا المر نتراو المر نتراو شرا نظر ما تزيستي على لقال يجب المر شنو مكاسا التحان مر بسيرا هنا في الكات إيه فاتفاتين إيه التحان مر بسيرا بعرض من لمر for example بقمورك أي حانك أو بلوزا جوتان دا بلوزا أتاهم مروسة سلوك نظمة ولا لغوصة نيتا دالا فايا منتو كامرو بي بس تارا دابا مروسة نظمة أفتادو إذا ما كان سوما دا إذا بسي دارو

عندي 6 اولاد وزوج مرض. ما بيت احسب سوري برمتيني سوريستان وسوات وناسات وزا المرض نترال. المرض نترال شنو؟ اللي غير ما تزيستي على لوكال. اللي غير المرض شنو ما كاسا اتهم مرض سيري. هنا في الكات هي فاطمة هي اتهم مرض سيري تعرف عليها. For example, Bakmorka, Ayhanaka, all the Luga is Yotahanga, the Luga, Atahan Moruk Sesero, Nagamaka, Ula Lavos, Nato Vela, Paya Muntu Kamaru Bay, the first time I ever Morus Nagamaka Fetado. Ida Maka Soma there. Ida Pusidare,